مريم خليل، مريم خليفة حامد، كل ان انا اقع في كارتيام سنين سيكسيون 3 الى 173 ولو دي و 7، ويايا علي ابراهيم كل ان انا اقع في كارتيام سنين سيكسيون 3 الى 173 ولو 9، ومحمد حسب الله سعيد كل ان انا اقع في كارتيام سنين سيكسيون 3 الى 173 ولو 11. خلي يشوف المكاتب اللي انا قاعدهم ويمشي بالاداره باش يخص تراهم هم ناس دول اللي انا قاعدهم دون باقي مشكله كي كان كل واحد خليه يشيل المكاتب انا تيران كذا ويمشي للاداره في شامبي يقول لها انا كان بيعرفهم كان يخبرهم دائما الاداره شنو القضايا من الاداره سرد مدام السكن تطلب من السيد محمد عبد الرحمن محمد اللي انا قاعد في كارتيه مسنيني سيكسيون 3 يلو 114 زولو 1 و 3 ومحمد زين خليل كل اللي انا قاعد في كارتيه مسنيني سيكسيون 3 يلو 114 زولو دي و 3 دي و 4 ومحمد احمد زين كل اللي انا قاعد في كارتيه مسنيني سيكسيون 3 يلو 114 زولو 6 علي شيل مكاتب على تيران كذا ويمشي الإدارة باش يخص تيران كل براغ دومي جاك هو خاصة دائما الإدارة شنو الغضايب وإدارة سرادة وإدارة سرادة تطلب من السيد موسى يسقوى بكر عندنا في كارتي معلومة سيكسيون 1 يلو 44 ولو 24 علي شيل مكاتب على تيران كذا ويمشي الإدارة باش يخص تيران كل براغ دومي جاك هو خاصة دائما الإدارة شنو الغضايب وزارة السادة والدم الصغن تطلب من السيد صالح بشير عبد الرحمن عندنا في كارتي ديجيل كدوس سيكسيون 3 يلو 224 ولو 16 خلي يشيل مكاتب على تيران كذا ويمشي الاداره باش يخص تيران كل براغ دام جاك كوم وخص دائما الاداره شنو الغضايا والاداره صارت بعد بعض الصمت تطلب من السيد عبد الله يدونس عندنا قاعد في كارتي عندنا قاعد في كارتي في كارتي مشاغا سيكسيون 1 يلو 12 ولو 10 و 12 خلي يشيل مكاتب على تيران كذا ويمشي الاداره باش يخص تيران كل براغ دام جاك كوم وخص مطلوب من السيد محمد احمد حسين عندنا قاعد في كارتي مشاغا سيكسيون 1 يلو 12 ولو 10 و 12 ومطلوب من السيد عبد الله دونغوس كنا نلقى في كارتيه مشاغا سيكسيون 1 يلو 10 خلي يشيل مكاتب من التيران كنا يمشي الاداره باش يخص التيران كل بلاغ دوما جا كوكوب وكاسيون دائما الاداره شنو غضايا والاداره سرد مدام سكن تطلب من السيد محمد عبالي صلاح ما دبالي صلاح عندنا في كارتيه كورنيش سيكسيون 1 يلو 44 ولو 16 خلي يشيل مكاتب على تيران هكذا ويمشي بالاداره باش يخص تيران البلاغ دابا جاك كونفوكاسيون دائما الاداره شنو الوضعية وزاره السادات ودابا سكت تطلب من السيد يونس اللاكي عبد الله عندنا قاعد في كارتي ديال كدوس سيكسيون دي يلو 17 ولو 9 و 11 و 13 خلي يشيل مكاتب على كذا ويمشي الاداره باش يخص تيران البلاغ دابا جاك كونفوكاسيون دائما الاداره شنو الوضعية وزاره السادات ودابا سكت تطلب من السيد سيبي هورين نيامي مينغو عندنا قاعد في كارتيه تقرا سيكسيون دي يلو 1 خلي يشيل مكاتب على تيران كذا ويمشي الاداره باش يخص تيران كذا بلاغ دوما جاك كونفوكاسيون دائما الاداره شنو الوضعية وزاره السرد مدام سكن تطلب من السيد من السيد محمد علي ومحمد علي حسين كلهم عندنا قاعد في كارتيه الرنغاجي سيكسيون 4 يلو 27 ولو 21 و 23 خلي يشيل مكاتب على تيران هنقوم دا ويمشي الاداره باش يخص تيران بالله دام جاك كونفوكاسيون دائما الاداره شنو الوضعية في وزارة السرد مدام سكن تطلب من السيد ادم ابراهيم عبد الكريم عندنا قاعد في كارتيه تنجيله سيكسيون 1 يلو 79 ولو 9 و 11 خلي يشيل مكاتب على تيران كذا ويمشي الاداره باش يخص تيران البلاغ دوما جا كونفوكاسيون مطلب من السيد عبد الباقي حسن سنوسي عندنا قاعد في كارتيه جنيفور سيكسيون 2 يلو 25 ولو 3 خلي يشيل مكاتب على تيران كذا ويمشي الاداره باش يخص تيران البلاغ دوما جا كونفوكاسيون دائما الاداره شنو غضايا في وزارة السرد مدام سكن تطلب السيد محمد عبد الله عندنا قاعد في كارتيه فوندوري سيكسيون 1 يلو 54 ولو 13 خلي يشيل مكاتب على تيران حكم دايا يمشي في دار بشي يخص تيران كل بلاغ دوما جاك كونفوكاسيون ناس ترى لو كاسمام دا كل مندو نقات ونقات مدول بقى عنده مشكله كما نادي دا كل واحد خلي يشيل مكاتب على تيران كذا ويمشي لدار بشي مبيال قول محل الله نواصل دايما ببرامينا بقسم الربي من مجمعنا عمر ادريس هارون محمد رمات بلا ما اجيت عمر بلا ما حسيني موسى الجوني موسى هارون عبد الله عمر هارون دليجي حسين هارون الحاج ابو بكر ضهيه محمد ادريس موسى بشاره يا موسى يبلغ بفرحه لكل الاهل البر وداخل بوصول من المملكه من المملكه العربيه السعوديه انا اخوهم وابوهم الحاج يا موسى وزوجة حج دنايا ام دنايا موسى هارون دنايا عمر هارون وغرس

0: الأوروبية جاي من المملكة العربية السعودية، وكرامتهم كمان يسووها لهم بالأربع في مرمي أم ألاقي انتهت البلامة أجت أمر وختامتهم كل الساعة 7:13 دقيقة نواصلوا دائما ببرامجنا بغسم الله.
1: أيها التشادين والتشاديات، الحكومة الجمهورية التشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3. ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بس ما عشان نعرفوا نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير النشاط الأفضل، نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان النشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوا في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي وايد محسوب. مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.

0: السبعة وخمسطاشر دقيقة في وادي كندي في وادي أراك ونفس الساعة في وادي بسام وفي الاستوديو أنا راديو تشاد الزميل مطر حسن بن علي جايس من يسمينا نشرة الأخبار الصباح هي صباح الخير.
1: صباح النور هارون موسى الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار الصباحية هنتال يوم الأربعاء يوم 17 شهر 6 سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس ديبيتنو كان استقبل أمس الوزير هنا دولة موريتانيا هنا الدفاع الوطني الشؤون هنا الريتريتي والإيال هنا الشهداء الجنرال حنان ولد السيدي. الرئيس هنا الجمعية الوطنية لكل تو تشايمي قاعد بيشارك في المؤتمر الثاني هنا المستوى العالي هنا الرؤساء هنا البرلمان هنا الدول القاعدة في الفترة الانتقالية والفترة البعد الانتقالية. وتسمو أخبار أخرى. رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس ديبيتنو كان استقبل الوزير هنا دولة موريتانيا هنا الدفاع الوطني الشؤون هنا الريتريتي والعيال هنا الشهداء جنرال حنان ولدي السيدي. عند رسالة من الرئيس هنا دولة موريتانيا محمد ولدي الشيخ القزواني لزميلة محمد إدريس ديبيتنو فموريتانيا تطلب من تشاد المساندة انتهى من صالح هنا المترشح هناها في منصب هنا الأمين العام هنا المنظمة هنت التعاون الإسلامي المترشح هنا موريتانيا هو إسماعيل ولد الشيخ أحمد. تفاصيل الخبر نصفه ما تجاني سن رمض
2: عشان بقوة العلاقة انت الأخوة والمعاونة بين بلدنا تشاد والجمهورية الإسلامية الموريتانية. بقت مقابلة بين رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو مع المبعوث الخاص رئيس الجمهورية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني. رئيس الجمهورية قابل وزير الدفاع عن دولة موريتانيا الجنرال حنانة ولد سيدي ولد حنانة. سلم رسالة لرئيس الجمهورية من رئيس الموريتاني وده بدخل في مجال المشاورة والمعاونة بين البلدين تشاد والجمهورية الإسلامية الموريتانية. في وقت المقابلة المبعوث الموريتاني جاب رسالة خطية من الرئيس هنا دولة موريتانيا لرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. دولة موريتانيا حريصة عشان تواصل طورين العلاقات انت المعاونة وقوين التنسيق في كثير من المجالات الاندى الاهتمام المشترك. وكمان كلموا بملف نرشحين دولة موريتانيا لمنصب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عشان ببدل الأمين العام الخلاص خدمته كملت التشادي حسين إبراهيم طه. دولة موريتانيا رشحت الدبلوماسي الموريتاني البارز السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد عشان بكون مسؤول في المنظمة الإسلامية. المقابلة دي توصف التطور عن العلاقات السمحة القادية بين تشاد وموريتانيا وفوق المشاورة والمعاونة المستمرة في المشاكل الإقليمية والدولية. ومعروف إسماعيل ولد الشيخ أحمد دبلوماسي موريتاني بارز ولده في يوم 9 نوفمبر سنة 1960 في نواكشوط العاصمة دولة موريتانيا وخدم في مناصب كبيرة في منظمة انت الأمم المتحدة مش البقى المبعوث الخاص عن الأوني في دولة اليمن. وكمان خدم كوزيرا الخارجية في دولة موريتانيا من سنة 2018 لحد سنة 2022 ومثل البلد في كثير من المحافل الدولية.
1: المؤتمر الثاني هنا المستوى العالي هنا رؤساء هنا البرلمانيين هنا الدول القادمة في الفترة الانتقالية وبعد الفترة الانتقالية. المؤتمر ده انفتح في ليبروفيل عاصمة دولة غابون. رئيس هنا الجمعية الوطنية لكولوتو تشايمي كان شارك في الملمة دي وبيقدم خبرة انتشاد بما يخص الفترة الانتقالية. فتحت أمس الصباح في العاصمة نجمينا أعمال هنا ورشة واحدة متعلقة بما يخص المصادقة في الاستراتيجية الوطنية هنت المصالحة والتقوية انت السلامة في تشاد، والمناسبة دي كان نظمتها الوساطة الوطنية بالتعاون مع المفتشية العليا انت الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهدف كمان خط استراتيجية وكادر أنا مصالحة وطنية بين التشاديين. محمد عمر إدريس.
3: الندوة المشتركة نظموها بخصوص الاستراتيجية الوطنية انت المصالحة وبنهان السلام، هدفها عشان يقوي البلاد بنهج أي طريق وطني شامل وعملي، وكيف بشوف المشاكل اللي قاعد تحصل شكشك ويهتموا بالناس الضحايا. في ده بيقت الندوة عشان يقووا ملكية المؤسسات انت الاستراتيجية ويضمنوا إقرارها السياسي وينفذوها بفاعلية. كالممثل هنا مكتب المفوضية السامية انت الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مكتب تشاد فيليكسي أهونسو قال الاستراتيجية دي تقوي طموح أساسي بطريقة منتظمة وشاملة للتاريخ القديم، وده من خلال قوين الحقيقة والعدالة والتعويضات وضمانات عدم التكرار، ويساهم في قبلين الثقة الدائمة بين الدول ومواطنينها. كان له وسيط الجمهورية صالح كبزابو وضح بكون الاستراتيجية دي تكون سند للمبادئ التوجيهية الراسخة، ويشوفوا السياق والملكية الوطنية والمحلية والشمول والمشاركة والإنصاف وعدم التميز. صالح كبزابو قال تشاد تحتاج لمصالحة، المصالحة دي ما تكون مصالحة سطحية ولا مفروضة، لكن تحتاج لمصالحة جادة قائمة على الحقيقة ومؤطرة بالقانون ومدؤومة بالمؤسسات ومنفتحة لكل المجتمع وتكون مطالية للمستقبل. نذكر بكون الخدمات انت الندوة المشتركة بخصوص الاستراتيجية الوطنية انت المصالحة وبنهان السلام تحتاج لفهم مشترك والتزام قوي ومناقشات صريحة وبناءة وموجهة نحو الأمل.
1: محمد عمر إدريس. أمس يوم 16 شهر 6 سنة 2026 داي اليوم الدولي هنا الطفل الافريقي، المناسبه دي كان راسته الرئيسه انت اللجنه انا شروط الاوين وحقوق الاطفال والتضامن الوطني جمجي ليليان كان مشت زارت بعض من المكان القاعدين فوق الايال الاتامه هنا في العاصمه انجمينا. تابعوكم بنشره الاخبار بعد الفاصل. سوق هنا القلة هنا العاصمة انجمينا كان قام فوق نار أميس الصباح، والنار دي سببت خسارات كثيرة للتجار. عبدالله هارون آدم.
4: هنا في سوق القلة القاعد في كومين هنا كاتريم أراندوسما، وخاصة الساعة 7:30 هنا فجر قام نار كبير، وبحسب المعطيات الأولية الحريقة دي سببها انفجار هنا غاز في واحد من الأوتيلات القاعدين داخل في السوق، والنار ده سبب خسائر مادية كبيرة تتمثل في تلفان عدد من المخازن والدكاكين، وحرك كميات كثيرة من المواد الغذائية وكثير من البضاعة بحسب كلام هنا التجار الكان اتضرروا من الحريقة.
5: كاي سيف اوتيل عند ساركيما حراره قرب بيق زياده انا نار فور جاي شمع كاس يسوب على المرا بيق بقم نار ده فجر خلاص صدق وتا وسير القيام ده جاري مرق كون في قدر نار ده نار كان نار خلبانه.
6: الولد قاعد ياخذ مشندويس قملوا غاز الساعه 7:30 كده قمضا لدينا بومبي ماجا مشينا فتشنا غاز ما لقينا اليوم النار لقيتهم جوينت كله حاضرين ده قاعدين قاعد يشوفوا دي ساعه 11 حاجه شفت نار هسه حتى لنا ممد ويقولوا بومبي في
7: ده مخزن كبير ده بلا كير ولا ابر ولا شيء كل ما مرق بين تجار كبار مغازي قدامنا داخله وايد قريب ماشي 50 مليون كل في مغازات قاعد وكل اكل ادنى مغازل وايد كل اكل
8: جينا ده النار ده كله كمان عقل وقت النار قام ده انينا ما كان نجو سيد الوتل لو بس فجر بس جاء وغاز ده خلله الوتل وتل ده وبطن خلل جرى وجرى ده خلل النار ده كله بقى ده كله عقل وده انينا قدر اخر كان ورك ما عندنا نروح حكومه يساعدنا بس حقل اخر ما عندنا.
4: وبعد ما لقيت الخبر اتدخلت فرقه هنا الحمايه المدنيه الكان شالت خدمتها وقدرت سيطرت للحريقه. ده الكلام الكان أكده كونينيل محمد لوان مسؤول هنا سوبر بومبي في مدينة أنجمينا.
9: سيادة الدكان دول جاروا ماشوا للسوبر بومبي عندنا أنا سوق القاعدين على ذا السنتر ريسيكور أليرتي أنينا وأنينا كل أليرتي كل سنتر ريسيكور عندنا التسع القاعدين في أرام بسمان ده وخلاص جينا لمينا وخدمنا وقدرنا سيسكورين نار ووقفنا بكان القمة فقر ووقفنا وحسا كل قاعدين نسوي دبلي لكن إن شاء الله قدرنا ووقفنا في كاري تريس في كاري الجارية قريبا.
4: محمد لوان زاد في كلامه وقال الجهات المتخصصة قاعدة تواصل في خدمتها عن التحقيق لعشان يعرفوا فوق الأسباب الحقيقية من الحريقة. نذكر بكون الحريقة دي تخلي التجار ينتو أهمية عن شعلان الحذر للسلامة والوقاية داخل الأسواق وفي كل الأماكن عن التجارة لعشان ما يبقى حريقة تسبب خسائر كبيرة للمواطنين.
1: عبد الله هارون آدم. آخر خبر المندوب العام عن الحكومة في ولاية إنيدي صباح جنرال غارور قمتي. من ناحية أخرى رئيس اللجنة هنت التنظيم عن الحساب العام هنت السكان ولا سكن في المستوى المحلي كان رأس ملما مع البريفي ولا سوبريفي عن الولاية. الهدف كمان الخدمة العديلة في وقت عن الحساب هنت السكان. خلينا نسموه للمندوب العام عن الحكومة بولاية إنيدي صباح.
10: mission agina da has gay mission mission dama mission hayma min hin gabul tuda sensibilisation da tabado da hajule sous-préfet de nada canton de bahaji ou recensement da chorol mim halinas ma irate nada inda 18 ans da lazim is recensement kan nomad gaydin wen hulu hali bahana na yarfu nas kan joda yodu pau e recensé pas da base hana développement agina kan rate 10 ans batanda na jori ke nalgomata da yebka mushkilat.
1: أعزائي المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:26 بدأ كملت نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكون رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس ديبيتنيو كان يستقبل أمس الوزير هنا دولة موريتانيا هنا الدفاع الوطني جنرال حنان ولد سيدي الله كان عند رسالة من الرئيس هنا دولة موريتانيا محمد ولد الشيخ القزواني لزميلة مارشال محمد إدريس ديبي إتنو. الرئيس هنا الجمعية الوطنية اللي كلتو تشايمي بشارك في الملمة انت المؤتمر الثاني هنا المستوى العالي هنا الرؤساء هنا البرلمان هنا الدول القادة في الفترة الانتقالية والفترة البعد الانتقالية. الملمة دي كان نظموها في مدينة لوبريفيل عاصمة دولة غابون. وسموت أخبار أخرى دي النشرة الكتبه لكم ليونيل نومينغار تجاني حسين رماد محمد عمر إدريس وعبد الله هارون آدم قدم لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية أنا كراكنا فيدل. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أريد لا يقول سلام ورقة أما ها قولي سلام ورقة مرة زين يقولي سلام ورقة أما بيت البغاف الله أما ويد بيت البذر مكة مرة زين بيتك مقابلنا بجمعين نمشي نهوت إدنا أسجدي لين من إجابة جاب لنا دوت انا خايفوتها كبير القرية قلو قل من تما كبير القرية قول البنات تما دق لنا عربة مثلك رقبي تمشي اللي أخذ بركة أما هو يقولي سلام ورقة مرة زين يقولي سلام ورقة دردلي فرد قنم زرقو أسجدي لين من إجابة زرايلا شال برد قلبه من المياريم شال برد قلبه شال قمر بلا خديجة خلى بنيته زرايلا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه شال انقول شكرا خلى الهديد برا زرايلا شال برد قلبه من اجاوينا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه يمر بسوق الدنيا زمان كلوه قلب رماد الدنيا زمان كلاو زرايلا شال برد قلبه شال الفقير خل الكتاب برا زرايلا شال برد قلبه شال رابي خل يا البندا اما هو يقولي سلام ورقة كن زولا ماشي لولونا كن زولا ماشي لولونا وين من عدم اين بقيت نجدة بيت البقرة اين بقيت كهلا كم زول ماشي على لونا قر الخير هيل بقي قرا كم زول ماشي على لونا المرفين خالق بلا جابة الهلوف خالق بلا رقبة كم زول ماشي على لونا كم زول ماشي على لونا الوزير رجل بقي الطبقة القرنق وقف للقجة كم زولا ماشي لولونا كم زولا ماشي لولونا طير البخاد ربي بكم خشمة كم زولا ماشي لولونا الكاتي راسة بجي سلقة كم زولا ماشي لولونا كم زولا ماشي لولونا أن أم شالة طرق جابة والأيدي راسة بجي كورة أما هو يقولي سلام ورقو كم زولا ماشي على لونا الزراف هيل بقي رقبة أسجد لنا من إجابة جو سقر من نصبا جانا جو سقر من نصبا جانا في بشة تقى نقاقيرا في عاتيا ود مكاتيبا في ملسي كسق أتفلطا أزاك الواد شيلاتا بقين تسئي قال دي شيلي هدوه بتيه دي بمشي بداب البيه دي كان جقم تيه تلقى الطلاق فيه قال سبينا الزين ما لك تساوي كي قال انك تقادي ديول سنين تقري سبينا الزين ما لك تساوي كي قال انك تقادي ديول سنين تقري فضل القنقو قم كتل ولده فضل بيت قم خنق مرته شال البيت قدر هك المي باجن كي بمت قداد دقني قال سبينا الزين ما لك تساوي كي قال انك تقادي ديول سنين تجري سبينا الزين ما لك تساوي كي قال انك تقادي ديول سنين تجري في جفيت قم فنيق الله في باقي تسر يلو بيا قال سبينا الزين ما لك تساوي كي قال انك تقادي ديول سنين تجري سبينا الزين ما لك تساوي كي قال انك تقادي ديول سنين تجري شوف الدقن البرة تتنى بقراك دي حتى سبينا ناشي فوق السموك طالب على كسبي الدبوق الزين فوق النمل كادي سبينا الزين ما لك تساوي كي قال انك تقادي ديول سنين تجري السجادي لانا من اجابة قال توري أدرك أين تكون كهلا توري أدرك أين تكون كهلا الطبقة شارة ردت فوقها السكين قاعدة على الخرزة السلاق قم الدور فوقها مصاريني كل ما لا شبكة لقي منه كل قبك سبقة أما هو يقولي سلام ورقة البودة لارشة الدوسة بيجيد فوقها الكرباج إنه لقيت سروة سبب في البحر بليلة بدون برمو ما في زولن إلا بيجيب ولده ما في زولن إلا بيجيب مرتا شتى سبالة تقولنا دكور همرة سمسكينة تقولنا دكور قدوة ما في شيء إلا بلا الله قدر إلينا أقف أنجام قاتلنا فرق أولاد الأم
1: الساعة 7:33 دقيقة في الاستوديو على الريتشات بعد ما سميت نشرة الأخبار وسميت شوية قانين وصول الغيمان بغرى من بقص مرور ربي من جمعنا صالح سليمان في كارتي أنقوبة يبلغ بودرهن ولد الولد وصمع الحاج بكر محمد عمره 7 سنة مارك من يوم الأحد من كارتي كالتشو وبكى ما قبل البيت مطلوب من كل نادم كان لقى الولد ده ينادي برقم التليفون 66-80-00-0-D ولا 60-30-00-10 ولا 99-68-67-07 ولا يودي بكان الكوميسارية القريبة لي نكرر صالح سليمان في كارتي أنقوبة يبلغ بودرهن ولد الولد اسمه الحاج بكر محمد عمره 7 سنة مرق من يوم الأحد من كارتيه كالتشو وما قبل البيت مطلوب من كل نادم كان لقى الولد ده ينادي برقم التليفون 60-80-00-06 ولا 60-30-00-0-10 ولا 99-68-67-07 60-82-00-02 ولا 62-30-00-10 ولا 99-60-87-07 ولا يودي بكان الكمسرية القريبة لكن بسأل ولد دا يعني كم كيف كل ولد دا لابس شنو ألامته شنو شنو شنو شنو كم بهيمة كل كم ودر دا إلا بألامته ولا لونها بيعرفه بل بيلقاها ما أدري ولد بس أصمه فلان دا كيف يعرفه يا أخوان نواصل دائما ببرامجنا بقسم الربي من مجمعنا عمر إدريس هارون أحمد محمد رماتة بلا ما أجيت عمر بلا ما حسين موسى القوني موسى هارون عبد الله عمر هارون دلقى حسين هارون الحاج أبو بكر ربوغية محمد إدريس موسى بشارة يايا موسى يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بوصول من المملكة العربية السعودية هنا أبوهم وأخوهم الحاج يايا موسى وزوجته حج دنايا عمر هارون وصلوا بآب جايين من المملكة العربية السعودية وكرامتهم كمان يسوها عليهم بالأربع في مرمي أم ألق إنتات البلامة أجد عمر رئيس عمر كيو دنا كيو أحمد كيو يونس كيو دودو كيو القدافي دنا جبرين بركة إفن صالح شيبو موسى سليمان محمد عمر موسى أب هارون بلاما أخي آدم ميزنغو رماتا بلاما عبد الغادر أمبدي محمد قنبو شيخ نصر بورو عمر رمات أجيت ميزنغو محمد عبد الرحمن محمد جيمي إبراهيم ميسيني جرما آدم بلاما عمر محمد سيني معلم جبرين نكوشي آدم محمد محمد يونس محمد يونس أحمد ابن محمد ابن محمد آدم جابر أبكر كشل أبكر أبكر يونس كفتر محمد آدم أحمد أحمد أبكر أسرة رمات أبي أبيض يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل أروسنا ولتم دنا رمات كيو دال أروس يسوم باكر بالخميس والعزمة كمن بجمة في عنخر انتات البلامة بركة الشيخ أستاذ يوسف بشير محمد المعروف بأستاذ ماليمي بشير وكل أسرته كلها في كارتيه زافاي يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل ولكل الناس المعروفين وزملانا بوصول بآفي أنا أخت حج فاطمة بشير جيلان المعروف فاطمة سرقي جاي بأسرت بأف جاي من المملكة العربية السعودية بعد ما قعدت 45 سنة. وكراميتها كمان تسويها ألم بلجا وآية تسويها يوم الجمعة في بيتنا أستاذ يوسف بشير محمد في كارتيزا فاي بساعة 2. بلا ما عمباري رمضان سيفر سيف رمضان بلا ما بكر بلا ما بكر حسنة جدة حسيني يبلغوا لكل الأهل البر وداخل سرعة الأربعين هنا أبوهم وأخوهم حسن رمضان المعروف بحسن جابيلو يسوها أمباكر بالخميس في حلة الصقور انتهت البلامة أمباري رمضان دلقها من محمد موسى وكل أخوانا في كرتي قلمي يبلغوا بفرح لكل الأهل البر وداخل بوصول بآفي عن أخوهم وولتهم وصول بآفي جاي من المملكة العربية السعودية هنا أخوهم وولتهم الحاج القوني محمد حامد وكرامة كمان يسوها لمبلربة في كرتي قلمين تات البلامة حامد محمد أستاذ يوسف بشير محمد المعروف بأستاذ ماليمي بشير ومحجرين في كرتي زعفاية اللي هجراي بعد ما سمي بموت المتتابع هنا إما البريفي جوج نصارى والدكتور يوسف محمد يوسف كونسي بروفنسيال هنا وكوداي يقدم تعزية الحارة لكل أقرب أغربون القادم في جمينة في أبشي في مانجو في غيرا عامة وفي العربية السعودية في فرنسا أسرة رمضان أسرة هارون أسرة هارون طاهر أسرة جبيرون أسرة أحمد رحمة أسرة جرمة حامد أسرة جبرين أب غسرة أسرة عبدالغادر بركة أسرة أبكر أسرة قرقة عمر كلهم في ديجيلة يبلغوا بهزل لكل الأهل البر وداخل بموتنا بيتهم جابة بيت حجو بشارة الماتت بالطلات بات مرض وصير والصلاة كمان يسوها لمبلربة بعد صلاة الظهر في كاتية ديجي الزافاي هندات الدليقية بكر أحمد دنا جيتا علي جيتا بكر جيتا البنداي جيتا آدم أبيسو رماتا جبرين جبرا بلاما حسيني محمد يبلغوا لكل الأهل البر وداخل بيكونوا صلاة الأربعين هنا بيتهم أم ديفان جبرين ده يسوهم باخر بالخميس في السكوية انتات البلامة حسيني محمد بلامة يعقوب يقنبو وأسرة يبلو يشكر كل أهل البر البعيدين والقريبين السعدون ماديا وفكريا وكد موتنا ولتهم قنبو يعقوب قنبو نكرر بلاما يعقوب قنبو وأسرته يشكر كل الأهل البر وداخل القريبين والقريبين السعدهم ماديا وفكريا وكد موت هنا ولتهم قنبو يعقوب قنبو الساعة 7:41 دقيقة نواصل ضيمن ببرغمنا بقسم الله ربي من المجمعين

47 دقيقة في الاستديو أنا راديو شات ونواصل دائما ببرامينا بغس ملوربي من مجمنا وهي بلاغ واحدنا ودارك جابوا لنا دلقي أبا كاكا أنا كرتي أم سنين الصغير يطلب من كل نادم كان فاقد ولد الولد في ولد واحد ولد لابس سيرفيت ما صفرة والولد عنده علامة زرقة في شدق الإسرائيل وقال نادم فاقد ولد مثل دراء خليه ينادي برامة التلفون سوسان ترانسينك فنسينك سنكانتين ولا كاترة فنديس ترانسينك فنسينك سنكانتين كرر دليقي أبا كاكا أنا كارتيام سنين الصغيرة يطلب من كل نادم كان فاقد ولد الولد ده لابس شرفيت ما صفرة وإنده علامة زرقة في شدق الإسرائي مطلوب من كل نادم كان فاقد ولد مثل درا خليه يمشي بكان الدليقه بكاكانا كارتيه ام سنين صغيره ولا ينادي برقم التليفون 6035551 ولا 9035551 60 35 25 ولا 90 35 25 لكن بس الدليقه بكاكا في المفروض الولد تساله اسمياتو ابو اسمياتو اما اسمها ياتو وذات اسمر كيف ما ادري ولد ولا عنده اسم ولا هو ابكم ما دام الضيق الله يبينه وكم ولد فاقد مثل نار فاقد ولد مثل دار طوالي ولد لابس سيرفيت ما صفرة أو لابس سيرفيت ما صفرة وإنده علامة عمل علامة زرقة كه في شدق الإسرائيل داخل طوالي يمشي في كارتي أم سنين صغيرة بشي بكان الدليجي أبا كاكاب شام بيالقى الولد ولا ينادي برامة تلفون سوزان ترانسين بنسين سنكانتين ولا كترة فنديس ترانسين بنسين سنكانتين الساعة 7:45 دقيقة

الساعة 7:54 دقيقة في الاستديو الراديو شاتان وصلوا دائما ببرا من باغيس ولربي من مجمعنا الحبيب أننا يعني قاعدين دائما في خدمة المستمعين. بس في تعرفوا يا أخواننا في ملاحظة شيء نسوى لكم. الملاحظة اللي كان قلت شنو ده يا أخواننا، النار هو كم الإنسان هو رايق هي قايد حيدة يعني مصايب في مر هلو شنو كل قايدات حمدام الدكم انت هسا بالأخص ربنا الله ينطيم الأحسن منا أمس الحريقة القمت في سوق الغلة دي، السوق دي كراب أكلتها، السوق ده يا أخوانا كم نادم فيها بعض من الناس، ناس ودين عندهم ملايين مكررات، كان كتير كان قليل كل نادم ده عساب قدرته لعساب قدرته، بس ضربت الجواد ده إلا ضربت الهمار ده إلا يحمل الجواد. ما دام ده يا أخوانا خلي يا تقول على حسب قدرت على شغله، كان شيء كان كثير كان شيء كله خسارة، ده خسارة بس حو ألا نصيبة لوقت تجد أنت ما تعرف غدا وغدر، يعني ده يعني ده وقت تم وربنا سوى، هي الله يصبرهم والله ينتي ما الأحسن منا الله يخلف. ها ما دام ده النار كم أنت عندك دكان كبير، دكان كبير عند ملايين 20-30-40 مليون، في المفروض ده ما تتمنى يعني تكون النار تقوم ولا نار فيه ما في ده النار بش المصيبة اللي كانت تجده ما تعرف هسا النار دي مقامت من مكان آخر هوجات. حمدام ده الناس في آلة واحدة النصيبة هيك، النصيبة هيك كان جات كلها كان عندك شغل واحد كي شغلك تداقر بوتا تتهر بقى تدافي بقى ده يبقى كم كيف كل خسارتك تبقى شيء، الخسارة كان جادة تجي لكن تبقى شيء فيها غاز، غاز اللي بيقتل النار ده غاز كبير فيه صغير كله فيه، كان في اوتيلات الكبار، كان في دكاكين الكبار، كان في مغازين الكبار كل هسالين في جادة نشوفه ده نارم كي عند الشغل اللي يقتل النار ده كي ما فيه

كل الآلة دي بيجيبها ويحطوها فوق. انت عندك دكان ابو 80 40 50 مليون وشغل ده كان كتير ما يفوت 10,000 20,000، كان جبت خطيت كلام الدنيا. النصيب كان جادة، هي جاد بس لكن كان عندك حوجات تبقى خفيفة. هسه في بعض من الناس الوايد يشري وتير ب 40 50 60 مليون 80 مليون وما عند الغاز، الغاز اللي بقتل النار ده في الوتير ما عند، كان ماشي كنار قامت فيها. انت كم عندك لي عند انت الله انتاك استوى عندك لي نار واد مساكين يلتت البوتير واد قديم كان نار قامت هو تقدر تسل تنفخ تقتل لي النار دي تدافع لي. لكن بس تشري وتير بقرص كتير الغاز ابو 600 500 ده كل ما تقدر تشرب تخط فيها. تشري وتير ب 40 500 20 30 مليون بنيك كان ماشي لسك نفذ لسك لسك كله ما عندك. كريكي ما عندك. كليرو البفرد كبوغا لسك كله ما عندك. ها الوتير اللي حرا تاكل باش وايد اللي بيسدوه كله ما عندك. وتير شاري ب 60 70 مليون يا انت الله راقد يلا انت قرص هاويه مشيت شريت من السوق هاويه راكب جاري بس ده كله ما هو يا اخوان. كم انت شغاله دي اللي جيت ده كلك وفرهم. ها كان في بيت بيت كبير ها 400 500 مليون في المفروض ده يكون عنده غاز ها يكون عنده بكان بعدين علم كان جاء العلم تفك يمرق ها بكان كان كان نار قمت الغاز بتقتل كتاب غاز تقتل بوغا. يعني الناس السيادة الوتاير بيسووا الوتاير الببن البيوت كله بيعرفوا الشغل هو فشان وقت اللي يجري ما معروف المصيبة وقت التجري ما معروف. ها مدام ده كل واحد يا أخواننا كان من الدكان كبير الغاز ده كان كبير كان صغير كله الحسب قدرتك وشروا خطونا خطوا في السوق. هسه سيادة الوتيرات كل ما يقوم نار ده في المفروض هو ده تجمع مخاتلنا بس الشغل كان قمر بيقتلوا بوقت المصيبة هي كان جاد جاد بس. لكن بس كان عندك ده الله يخفف. هما دام ده يا أخواننا ما نزيد من ده. كل واحد خلي ينتبه يا أخواننا. انت شغل بعدين ما في زمان كل مشاري ده كل مشاري شاري تنين ثلاثة كان قطيت ده تيو واحد خاص كبس خاتلنا أنكون كان نار أنكون نار تقوم والبومبي تشيل منها علمي. هسا ده كله ما في البومبي ذاتها كي تقوم من من من من من شهر البين تجي في سوق الكبير ولا تجي من وين ولا من وين وين ما نعرف تشيل ألمة قبل تمشي تقتل النار ولا تلقى البومبي ذاتك ألمة ذاتك مرات ما عندها. هذا كله ما هو يا أخوانا خلي كله النشاب وسيادة البومبي والآخر كله خلينا نطبو خلينا أي مشغول ده خلينا نودو في درب آخر يا أخوانا. الساعة 7:59 دقيقة نواصل ضيمير ببرة من أبغى قسم الله ربي من يعني.

والبداية لها نهاية والمبدي مكمل كل شيء لاجل بدنا نخطو مرة من بغسم الأوروبيان اليوم الصباح اليوم من الأربعاء يوم 17 شهر 6 سنة 2025 75 دقيقة سميت منوات أغنوية سميت بلغت ملادي والرسمية سميت نشرة الأخبار دعايات وسيادة غالي مختلفة عدم تنوقع الفن الدبصاد يكرمنا في ديل في المراقبة أن الزميلة قنكاغو تايدان دي مع ناس زملان القديم في جريدي صنفيل بكان مكانات الكبار وسلوك الكتار نسخة فنجيب سلوكم قديم تأسيس وتقديم البرنامج كل يوم صباح من دون 75 دقيقة من غسير نجريتنا هنا ما من كارتية جنبانغاتو تأسيس وتقديم هارون ومسالك نخلو لزقان لكوان لزميل لتلم غايش شان يتابلكو البرامج بكلام صارح هنا من جمعنا الراديو كافي عمال

السلام عليكم. ساعة غزية دقيقة مرتطة زي كهرة دجازة تدرباني ساعة غزية دقيقة مرتطة زي مصروبة الخزال فايل لارجو موكاني متاكنا مسكوري تابل نبيني دقيقة دقيقة ما دركو لابرة تندانا كجيكي دانا نكجيكي اما دي من اندرا غريديا سانفيل كان شكر تلوك عن دي من اندرو كابين تكنيك داچن انا يرنا افكار تان ميكرو داچن انا تان سالي محمد سالي ساقا كابين تكنيك غريدير دانا كجان دي راه غندر غريدير

مستمعي الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية. يسعدني أن أحييكم، مساء الخير. مستمعي الكرام، أقدم لكم برامج القسم العربي ليوم الأربعاء يوم 17. مستمعي الكرام، نبدأ أول برامجنا عند الساعة 6 تماما، تجدون نشرة الأخبار. نستمر وإياكم حتى الساعة 6:30 تماما، تجدون الساعة 6:45 في خلال هذه الفترة تستمعون لمنوعات غنائية مختلفة، وكذلك عند الساعة 6:30 تماما تجدون برنامج مفيد. مستمعي الكرام، خلال 45 دقيقة يخدمكم هناك في الهندسة الصوتية المهندس يرنا إيف. أعيد وأقدم لكم البرامج مريم عثمان ساكن. أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مناضلين ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ لمقاطعة حراج البيار، معكم أخوكم السناتور أبكر موسى كالي. أنا جيت بكلم لكم ممثل المنطقة بشارة شنكو أحمد. أنا معكم أخوكم السناتور أبكر موسى كالي. بعد وفاة أنا أخذنا دكتورة هوا أوتمان، الحزب من الحركة الوطنية للإنقاذ اختار لنا بشارة شنكو أحمد. بشارة شنكو أحمد ما هو زوج جديد، بشارة عنده خبرة في الإدارة، في قدم في وزارة التربية الوطنية، بشارة قدم في الحزب لهذه اليوم، هو حاليا عضو المجلس الوطني السياسي. بشارة شنكو هو خدم كثير، وبشارة هو برنامجنا المشير محمد إدريس زي بيتون رئيس الحزب رئيس الدولة فوق الدوس شانتي والسان أكسيون، ودول ده في منذ أن الهول الثاني عن الرئيس خلاص بدأ بتطبق في هجر لميز زي ما شاهدتو الطرق الدرب من جمينة وطروت يعني فوق 6 عربات بجروا من جرماي مساقين جرماي جوجي، والمستشفيات في بكورو في أنقورة في مساقط في جرماي، وأيضا مستشفى إقليمي في عاصمتنا مسكوري. لذلك أنا بطلب منكم أنتم 126,990 منتقب في مقاطعة طراز البيار، وأنتم مقسمين في 456 مكتب، منكم 59 مكتب دول بيصوتوا لبشارة يوم 20، لفوق أيضا الرحل والرجال الأمين، و406 مكاتب انت يوم 20 ننتقبوا بشارة. صوت كده كان قلتوه أدوتلي بشارة، هو صوت أدوتلي الحزب الحركة الوطنية للإنقاذ، عشان الشيء الفضل في السنين الجايات في برنامج أنا مشير محمد إدريس داي بيتنو بتنفس وبتنفس. بشارة هو مازول جديد، بشارة معروف خدم منذ 36 سنة في الحزب، وبشارة قاعد أيضا في الكامباين هنا التشري وهنا الرئاسة. بشارة معروف من كرمي لحد حديدي، بشارة هو ولد معروف ما جديد لكم ولدكم وأخوكم. ده أنا بطلب منكم تدوا صوتكم لبشارة، عشان ده الصوت هنا المستقبل، والصوت المستقبل هنا الشباب وهنا التلمية هنا حجر لميس. عشان ده أنا بطلب منكم مناضلين ومناضلات هنا الحركة الوطنية للإنقاذ، زي ما شاهدتوا في الحملة في ناس كتار جوا تشوفوه، الدور هنا بشارة هو مهم، وإن شاء الله أدوا صوتكم يوم 20 و21 لبشارة شنكو. والسلام عليكم.
1: Élection législative partielle du 21 juin 2026.
2: C'était les messages des candidats.

يا بلد يا نجمينا، نجمينا يا قوية، حتى لو يحرقوا ما يتقوا يا نجمينا.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: أينما كنتم المستمعين الكرام، مساء الخير وأهلا بكم في هذه النشرة وإلى العناوين. الحكومة تدخل المرحلة الأخيرة من مراجعة القانون الرعوي. وزارة الثروة الحيوانية تنظم ورشة وطنية لمراجعة مسودة القانون. امتحانات الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026، بعد الامتحانات تبدأ مرحلة التصحيح. الإذاعة الوطنية أتشادية تنزل الميدان وترفع لنا واقع هذه العملية. أهلا بكم من جديد. افتتحت صباح اليوم بدار المرأة التشادية أعمال ورشة العمل الوطنية من أجل مراجعة مسودة مشروع القانون الرعوي، وذلك بعد ورش أقيمت في مختلف ولايات البلاد. المناسبة ترأسها وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب، إلى جانب حضور عدد من أعضاء الحكومة ومجلس الشيوخ والنواب البرلمانيين والمسؤولين من القطاعات المعنية. محمد عمر إدريس.
2: يشكل الراعي أحد دعائم الاقتصاد الوطني، فهو يمثل مصدر دخل لملايين المواطنين ويساهم بشكل كبير في استصلاح الأراضي المتدهورة، وعليه تجيء ورشة العمل الحالية إلى توحيد وتنسيق وإثراء مجموعة التوصيات الصادرة من هذه المشاورات الإقليمية من أجل التوصل إلى نص متسق ومتوازن وكامل ومقبول. عدة كلمات تخللت المناسبة، منها الكلمة الافتتاحية لوزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب، الذي أكد أنه يجب أن يعكس الإطار القانوني المستقبلي رؤى الشمولية والتوافق والإنصاف والعدالة الاجتماعية والمسؤولية الجماعية التي تحرك أمتنا.
3: انت يوم لما ناكد الهدف ده، انت تشوفوا للناس اللي قالوا الارتيك بالارتيك، يوم تشوفوا وتورونا شنو البنفة الهومن بروبوزي ده كلك اللي جيتوا البنفة تشولوا المال جيتوا بنفة كان تقدروا تسوي بروبوزيو آخر كله تسوي لنا ليه علوم ليه حسا القيدين ده دوكيما القا فيه دون كده يوم مو واي هانا من إسرانة اللي فات فلوبة ما فيه. قلنا مثل الرئيس بس بقول لنا أي وقت أمشوا أخذوا مشاب ده، خلينا أخذوا مشاب عشان رايم كله نشولوا أم باكر أينا شغولا نلقوكم دوارة كالليجينا إن شاء الله أودا تبخينا كله بقى لنا هين ويساعدنا.
2: كما أوضح الوزير عبد الرحيم عوض الطيب أن الورشة كانت بمثابة خطوة قرار لعملية تشاركية تظهر اهتمام كبير يوليه السكان لتطبيق قانون عادل وملائم.
3: وما ندور شغل واي اللبات تكونوا عينا القلنا الآخرين كن هوكي كان شغل واي قاشين وما نالمسودة ما نقدر ندو شغل كان لبدو واي كل ماس عينا العديل لسي بالابين الما عديل لأورونا دا ما عديل خليني سوكي نمسو قدام كما كده الناس القاية بموتوا دا سري تادين وما نقدر نشوفوا كبالنا يموتوا كل يوم.
2: يذكر أن الورشة تضم مشاركين قادمين من ولايات البلاد إضافة لممثلي المؤسسات الكبرى للجمهورية، وتستغرق لمدة 3 أيام بدار المرأة التشادية.
1: ترأس صباح اليوم وأطلق المدير العام لترقية حقوق النوع واستقلالية المرأة بوزارة المرأة وحماية الطفولة إسماعيل آدم حميد، أطلق أعمال الورشة الخاصة بالناشطين في مجال مكافحة العنف الممارس تجاه النوع. كان ذلك بحضور ممثلة مشروع سويد وجمع من المشاركين. حسب الكريم محمد سعيد بازين.
4: ورشة تدريبية خصصت للعاملين في القطاع القضائي والصحي والاجتماعي والأمني، والذين يجمعهم خيط واحد وهو العلاقة المباشرة بمجال العنف الممارس تجاه النوع. في مناسبة رسمية شهدت عدة كلمات تصدرتها كلمة المختصة في شؤون العنف القائم على النوع أمينة حامد عبدالله، ممثلة لمنسق مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي بإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سويت بليس. أكدت أن الجهود يجب أن تتكامل للوصول إلى نتيجة، وأن الورشة تستهدف تبادل الخبرات للوصول إلى نتائج ملموسة.
5: تهدف الورشة على تطوير معارف المشاركين حول آليات الإهالة وتوضيح أدوار المسؤوليات المختلفة للمتدخلين وتعزيز جوزة الاستجابة المقدمة للناجيات.
4: المدير العام لترقية حقوق النوم واستقلالية المرأة إسماعيل آدم حامد أكد أن الدولة تبذل جهدا ملحوظ لمكافحة الأنثى الممارس تجاه النوم، وأن العمل رقم تقدمه بناء للجهود المبذولة، إلا أن التحديات قائمة ويجب تعزيز الآلية الجماعية للوصول إلى نتائج ملموسة، حاثاً المشاركين للاستفادة القصوى من الورشة وتطبيق ما يتم مناقشته على أرض الواقع، معلناً افتتاح أعمال الورشة رسمياً والتي تستمر لثلاثة أيام كاملة.
1: عملية تصحيح أوراق امتحانات الشهادة السنوية دورة يونيو 2026 تتواصل بالمراكز المخصصة لها وسط تعبئة تربوية لضمان نزاهة النتائج. محمد عمر إدريس تجول في عدد من مراكز التصحيح وعد الورقة التالية.
2: انطلقت بتاريخ الاثنين 15 من يونيو الماضي أعمال تصحيح أوراق ممتحني الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026 بالعاصمة نجمينة، وذلك إيذانا ببدء مرحلة حاسمة في مسار تقييم أداء آلاف المترشحين على المستوى الوطني. هذا وقد خصصت الهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات للتعليم العالي 5 مراكز لتصحيح المواد المختلفة، حيث تتولى الثانوية الإنجيلية تصحيح مادة اللغة الفرنسية، بينما أسندت مادة التاريخ والجغرافيا إلى ثانوية سانت إتيان، ومادة الفلسفة إلى ثانوية القلب المقدس. وفي المقابل تحتضن ثانوية ابن سينا عمليات تصحيح مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض والتخصصات التقنية، فيما يتولى مجمع معارف التركي الكادي تصحيح مادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية. هذا وقد تجرى عملية سير التصحيح في أجواء تنظيمية هادئة وسط حضور مكثف للمصححين والمشرفين على مراجعة أوراق الامتحانات وفق المعايير المعتمدة من السلطات التعليمية.
1: يصادف اليوم 17 من يونيو اليوم العالمي للكفاح ضد التصحر والجفاف، والذي يحتفل به في هذا التاريخ من كل عام بعد إقراره من قبل الأمم المتحدة عام 1994. حول هذا أعد عبد الله هارون آدم الورقة التالية.
6: يحتفل المجتمع الدولي في 17 من يونيو من كل عام باليوم العالمي للكفاح ضد التصحر والجفاف، وهي مناسبة أقرتها الأمم المتحدة عام 1994 للتوعية بمخاطر تدهور الأراضي وضرورة المحافظة على الموارد الطبيعية في ظل التحديات البيئية المتزايدة التي تهدد الأمن الغذائي وسبل عيش ملايين السكان حول العالم. ويحتفى بهذه المناسبة هذا العام تحت شعار الأراضي الرعوية الاعتراف بقيمتها واستعادتها والمحافظة عليها، وذلك تأكيدا على الدور الحيوي الذي تعديه المراعي في دعم التنوع البيئي وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية. ويهدف إحياء هذا اليوم إلى زيادة الوعي العالمي بظواهر التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، وتسليط الضوء على السبل الكفيلة بمواجهتها من خلال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية واستعادة الأراضي المتضررة والحد من توسع رقعة المناطق القاهلة التي تشكل تهديدا متناميا للتنمية والاستقرار البيئي في العديد من دول العالم. ويؤكد الخبراء أن حماية الأراضي الرعوية وإعادة تأهيلها تمثل خطوة أساسية نحو تعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال الحالية والقادمة.
1: أشرف مندوب الصحة العامة بولاية سلامات الدكتور عبد الله محمد حسن أشرف على المرحلة الثانية من مشروع مكافحة سوء التغذية بالولاية، والذي تنفذه منظمة مستقبل الوطنية. الحسين النور يوسف.
7: أطلق مندوب وزارة الصحة العامة بولاية السلامات الدكتور عبد الله محمد حسن المرحلة الثانية لمشروع مكافحة سوء التغذية الذي تقوم به منظمة مستقبل. قبيل الإطلاق الرسمي للمشروع، قدم الفنيين بمنظمة مستقبل عرضا شاملا للمنظمة والمجالات الحيوية التي تنشط بها، من ضمنها المجال الصحي والبيئي. من جانبه المدير العام لمنظمة مستقبل غير الحكومية عبد الله بين أفاد بأن المنظمة تعمل في 6 ولايات داخل البلاد، وأنهم الآن في ولاية السلامات بسبب تنفيذ مشروع مكافحة سوء التغذية، وذلك بالتعاون مع المندوبية الصحية بالمنطقة. وعند إطلاقه لعمل المشروع بين مندوب وزارة الصحة بالولاية الدكتور عبد الله محمد حسن بأنهم سيرافقون المنظمة في تنفيذ مشروع حساني الذي يعمل في مجال سوء التغذية. كما بين الدكتور عبد الله محمد حسن بأن المشروع يبدأ في 3 مراكز صحية، وهي المركز الصحي لجونة والمركز الصحي بمراي وأم التمال، قبيل أن يتم تقييمه وإمداده إلى المراكز الصحية الأخرى داخل الولاية. أم التمال الحسين النور يوسف للإذاعة الوطنية.
1: رياضيا، نتابع الفقرة الرياضية لهذا الأربعاء مع حسب الكريم محمد سيد بازين، وذلك حول أهمية الرعاية الرياضية.
8: تطوير الرياضة يعتمد على عدة معطيات تلعب دورا محوريا في تعزيز فرص الرياضة وفتح الأفاق أمامها للمضي قدما، وتعد الرعاية الرياضية العمود الفقري للرياضة إذا ما أردناها تزدهر وتمضي في طريقها نحو التقدم والرقي. فالرعاية تعد أقوى ممول للأندية من أجل دفع تكاليفها، من ذلك رواتب الرياضيين والفنيين والعاملين في شتى المجالات. فلم تعد الرياضة مجرد رياضة، بل أضحت منظومة متكاملة يشرف على هيكلها عدد هائل من العاملين وما يضاف إلى ذلك من معدات رياضية والسفر وما يلتحق به من فنادق وخدمات لوجستية، مما يثقل كاهل الأندية ولا يفك عنها إلا الرعاية، والتي هي بدورها ليست مجرد نثر الأموال دون جدوى، بل يتعدى دورها ليصل إلى تسويق العلامات التجارية الجانب المفرح للشركات والمؤسسات الممولة. فعلاماتها التجارية تصل بسرعة فائقة عن طريق الرياضة والرياضيين، وهنا تظهر فائدة واضحة لتبادل المنافع، الدفع مقابل التسويق، وهو ما نجحت فيه الأندية العالمية العملاقة التي باتت ميزانيتها التشغيلية تتفوق على دول هم قاضيين تحت سيطرتها. لكن في المقابل ما يجلبونه لتلك الدول يعد في حد ذاته دعما حقيقيا لميزانية تلك الدول عن طريق الضرائب المدفوعة والسياحة. لا يختلف واحد من اثنان أنها أصبحت قوة لا تضاحى في عالم المال والأعمال. وحتى تصل رياضتنا لهذا المستوى فنحن بحاجة إلى الاستثمار أولا في البنية التحتية الرياضية، والاستثمار في الكادر البشري المؤهل من رياضيين وفنيين وخبراء من أجل قطع شوط طويل اسمه الاستثمار الرياضي. وإلى الأسبوع المقبل من الصفحة الرياضية بمشيئة الله.
1: الحكومة التشادية تدخل المرحلة الأخيرة من مراجعة القانون الرعوي. وزارة الثروة الحيوانية نظمت ورشة وطنية لمراجعة مسودة القانون. الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026 بعد الامتحانات تبدأ مرحلة التصحيح. فريق من الإذاعة الوطنية التشادية كان ضمنهم محمد عمر إدريس نزل الميدان وتجول ببعض مراكز التصحيح وعد لنا تقريرا حول واقع هذه العملية. ختاما تقبلوا تحيات فريق عملي هذه النشرة، وهذه تحياتي في تقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمس سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.